0: التكبير ديالي هادية شكون يعرفني نشطع بعربي
1: منوالا
0: أهني
1: يا الله
0: منوالا
1: منوالا
0: يا